0: يس قدام تعجبكم تحموا شوي دينا فوق مع التربكة لحظة لا لسه عبد أكثر فوليوم خلينا نستحمى شوي هلا مع التربكة
1: ادي والما أروح بشوف